0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي، ازيك علي أنا؟
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمات.

0: خد بالك من نفسك.
1: ما تخافيش، المهم انت تكوني بخير.
0: انا بخير، ما تتاخرش عليا.
1: نو مش هتاخر. مين ليا غيرك؟ اشوفك بالليل.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل لعن حسوا إليك انت ولا بالك مرن.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
2: بلا منحس بلا منحس.
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك وينك.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: ثانك يو.
1: هذا الكاسيت انا بدي اياه اول وحده.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وأنا عديت نجوم السماء بلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالباً.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك طول.

ladies and gentlemen, the amazing Schade Brothers.

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي، تزاك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلأ ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.

0: أي مثل كتير من بياتنا صحلوا باسبار أجنبي بس ما أخدوا، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.

0: بيبو
1: والله حشتين
2: انت
1: بيقولوا متخاصمين
2: لا متصالحين استاذ
1: دايما متصالحين
0: عامل ايه يا بابا وحشني جدا
2: انت
0: عامل ايه
2: كويس
0: عامل لك مفاجاه
1: عزيزو
0: تعالى يا عزيز
3: يا ريس
0: الدلع كله يا عزيز
3: اهلا اهلا اهلا اهلا
0: يا بابا يا بابا يا بابا
3: ازيك يا سلام يا حبيبي ازيك
0: يا احلى عزيز شفعي ده ولا ايه
3: حبيبي حبيبي
0: واحلى بيبو ده ولا ايه واحلى بنات واحلى ليله الليله دي تعالى دلعك

طلع على بول اللي بيغير قميص الجامعه للجامعه ولا تعبريه بجسمتك، بس انت تقلي عليه وبكره يجيلك على ملا وشه.

0: بحي. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خد الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد شي مرة وروح خطوف القمر.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وأنا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالباً.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك

0: انا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية يا عمي، ازيك علي؟ انا
1: اعياد بيروت بتقدم جون اشقر.
0: قال لي استاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
1: جون اشقر باعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: طب شفت يعني ايه شو العالم نايمة يا زلمة؟
1: ماشي ماشي
0: العالم نايمة. يلا شاهل شاهل كب. يلا اصحاب دور
1: دور.
0: ليك انت كم برميل عبيت اللون؟
1: تقريبا شي خمسة.
0: تقريبا خمسة ولا خمسة؟
1: تقريبا ايه تقريبا شي خمسة.
0: شو؟ شو بالمرة انت؟ بلا فهم بالمرة؟
2: لا وانت كتير فيك دماغ يعني عم بتعبي مي بنص الليل نقلع من الحي.

0: شو شكله؟ ما في مي؟
1: ما في مي.
0: كنت بعبيلك صراحة، بس بتعرفي الوقت مأخر.
1: ولا؟
0: ايه والله.
1: ايه معك حق، ينزعجوا الجيران.
0: ايه ريحة الزنخة لهلا واصلة.

ونجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليانة حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03 360 111.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وكل

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

قربت صوبي عالخير ناوي شميت جسمي عطر فرنساوي.

0: الله يسعد هالحلقين ولك. قرب معي يا زلمة.
1: جاي.

0: تفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد اسمع لك هالغنيه
2: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخ جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس اللي بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

في حلم رافقني من أول العمر وبعده لليوم. من وقت ما وعيت عالدنيا ما كان عندي حلم إلا أنه غني على مسرح مع أوركسترا لعبد الحليم حافظ. من كتر ما كنت بحبه لما فتت على الفن والحياة الموسيقية ما كنت حافظ أي أغنية إلا أغانيه. هالحلم أخذني على أهم مسارح العالم، وكل مرة وقفت فيها على المسرح كان الإحساس مختلف وكان الفخر أكبر. واليوم الحلم بعده مكمل، بس الرهبة بعدها نفسها. لأول مرة على واحد من أعرق مسارح لندن، كادوغن هول، 18 جولاي، نلتقى. سعد رمضان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: وانا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: غالباً
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك

0: you, my friend. This guy amazing.
1: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
2: لأن قصتك شيخ الشباب.
3: هذا اتهام حلو. إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
1: اطلع طلي أنت ما تطلع.
4: فيروز لألنا نحن. فيروز للشعب. فيروز نتعلم منها هيدي الست. الله يطول بعمرها.
5: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

Thank you.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبة بقلبك.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن حبيبي ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في
3: جيب.
5: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
6: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
1: حبيبي
6: وحضرت حبيبي.
5: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: بيصيروا الاعلاميين شو
6: بيعملوا؟ ما هو عن حالك عشان هيك ما تسالنا اسئله.
5: انا بحب شغله بإليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
3: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصيه الوسوف.
6: هذا تاج الراس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب عم
5: تكذب. اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.

0: شو طالعنا بالفنجان؟ شو
1: فينا نارا بجنة فنجان؟
0: والله
1: مين عندك مسافة؟
0: في كتير مسافرين يا بنت.
1: لكن شو بعتيلي؟
0: والله
1: يا الله
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: خروف كبير. يلا دولارات بدنا دولار شهلعين اللي عليكي.
0: والله
1: عين
2: حدي. شو صاير؟ هاتوا عم بصروا؟
1: شو فقتي تقبرني؟ تعال مبصر لك. هدك شي حلو من هون لاقي شرطين فوق.
2: قولي ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله.

0: دي بصمي بصمي
1: بصم تكرم عيني.
0: هاي شو هالعين اللي عليك
1: والله
0: عين عين حدي بجارتك مين هيدي
1: عبيد بيتي مين مكانك
0: هاي ستك على بيتي على وصفك ما تقولي قدامها
1: لا ما بقول أبدا
0: شو ما بيجيك ليش بتقولي
1: مش معقولة إلا
0: لكن كيف مدمعة من فرحي
1: إن شاء الله.

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي، ازيك علي أنا؟
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.

0: أربعة 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطع، راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمه.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا. واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
2: ما تخافيش.
3: نفسي تكمل جمله وحيات ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
3: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. ميرنا جميل. عايز اقول ميرنا جميل.
4: خلاص ما تعافرش. خلاص ما تعافرش. يلا كل واحد تاني.
1: يلا حلوين.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعيونك الحلوة مغروم.
2: يا عيب شو مالك؟ وحدة غيري كانت تركتك من زمان.
3: بيب ما بدها هالقد؟
4: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول.
5: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين إشارتين سير وبيولعوا موديلك وألوانك.
6: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
4: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
7: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني.
8: معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك too late في البيت.

0: نجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليانة حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: بي جي أم تقدم ليلة السلطان. سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-1111.

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا.
2: فروسي يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونها، المحبة بقلبها.
4: هيدا حبيبي ابني عشان هيك بدي
5: اغازل شوي. حبيبي ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا اذا
3: شوف
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
7: وانا فرحانة زيدا ان انت هوني
1: حبيبي
7: وحضرت حبيبي
6: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
8: بيشيروا الاعلاميين شو
9: ما هو عن حاله عشان هيك ما تسالنا اسئله.
6: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
3: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وانا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
7: هذا تاج الراس بتونس.
10: يعيش
1: كلها. انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
6: اجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد عشغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك
0: قرب معي يا زلمه يا
2: جيري.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وكل

0: رايك؟ تفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمة ما بدها هالقد اسمع لك هالغنية
2: عن جد ما بدها هالقد هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: ما بدي قلقك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدا.

بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: بيعل ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ لكن نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

غني على مسرح مع أوركسترا لعبد الحليم حافظ. من كتر ما كنت بحبه، لما فتت على الفن والحياة الموسيقية ما كنت حافظ أي أغنية إلا أغانيه. هالحلم أخذني على أهم مسارح العالم، وكل مرة وقفت فيها على المسرح كان الإحساس مختلف وكان الفخر أكبر. واليوم الحلم بعده مكمل، بس الرهبة بعدها نفسها. لأول مرة على واحد من أعرق مسارح لندن، كادوغن هول، 18 جولاي، نلتقى سعد رمضان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: يا ويلي من لا شوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شيء انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا لك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: بدكم خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: ولك ايه ولك يسلم يا بطل

0: تقول ايه الاميره يا جدو؟
1: هي بنت حلوه قوي قوي قوي قوي قوي،
0: بانها اول بنت في العيله حضرتك،
1: انها اميره العائله. تعالى فيلم انت
0: فيلم مين يا ابا؟ مش شغاله الشغلانه دي اصلا.

0: بحل. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: بي جي ام تقدم الهوى بحلى عيون ليلة السلطان سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70-459-111
1: Okay, let's do it.

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونه، المحبه بقلبه.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن حبيبي، ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا اذا
3: جاب
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
3: وأنا فرحانة زيدا إن أنتي هوني
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
6: إلا زمان ما بربر.
1: طيب والحديث
7: بيصيروا الإعلاميين شو
3: بيعملوا؟ ما هو عن حاله، عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
3: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وأنا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
3: هذا تاج الراس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
6: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صاليت لك.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وانا عديت نجوم السماء تلاقي زيك
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك

أنا ولا مرة فكرت أنا حتى نترك بعض. أنا صار لازم فيل، أنا صار بدي فيل.

كاملة ومن دون أي أعذار. وجودة الأكل مش مفروض تكون أقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد عشر له لشوف. يلا يلا يلا يلا.

0: آدم. النجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليان حب رومانسية وطرب.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوافز.
2: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف إنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
0: تقدم
3: كل الهوى بأحلى عيون
0: ليلة السلطان.
3: حلف في القمر
0: سلطان الطرب جورج وسوف.
3: سلطان الهوى سلطان يا
0: في كازينو لبنان لليلة واحدة.
3: كل الناس على الشيء
0: الاستعلام 70 459 1111.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونه، المحبه بقلبه.

0: الله يعني ملحوظ.
1: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
2: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صار يطلق.
3: لاول مره لايف تي في ريميكس مع اجمل الفيديو كليبس واحلى الاغاني. رح تبلشوا الويك اند باجواء حلوه على اغاني تي في كل نهار جمعه وسبت الساعه 7 المساء مع دي

0: اتفضل سيادتك تاكسي.
1: مش سيف
2: يا زلمه ما بدها هالقد، اسمع لك هالغنيه
3: عن جد ما بدها هالقد، هدي اعصابك رخ جيابك ما بتشد
4: سلا ما بدها هالقد
3: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت.

0: بيبقى وبيبقى لبنان.
1: لبنان رح يرجع.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعيونك الحلوة مغروم.
2: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
3: لأن قصتك شيخ الشباب.
4: هذا اتهام حلو. إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
2: أنت طلي أنت ما أنت طلي.
3: فيروز لألنا نحن. فيروز للشعب. فيروز نتعلم منها هيدي الست الله يطول بعمرها.
5: السياسة بتطلع وبتنزل بتكون مرؤوسة ورئيسة، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

في حلم رافقني من أول العمر وبعده لليوم. من وقت ما وعيت عالدنيا ما كان عندي حلم إلا أنه غني على مسرح مع أوركسترا لعبد الحليم حافظ. من كتر ما كنت بحبه لما فتت على الفن والحياة الموسيقية ما كنت حافظ أي أغنية إلا أغانيه. هالحلم أخذني على أهم مسارح العالم، وكل مرة وقفت لاي نلتقى. سعد رمضان.

0: تسلم في السعودية.
1: وأنا فرحانة زيدا إن أنت هون حبيبي وحضرت حبيبي.
2: إلا زمان ما بربر.
0: طيب الحديث
3: بيصيروا الإعلاميين شو
4: بيعملوا؟ ما هون عن حالك عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
2: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت

0: ضيعة.
1: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
2: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
3: هذا تاج الرأس في تونس.
4: انت اذا شفت هالجميل كله شو بتقول؟
2: بدي اقول اسم الله.
1: عم تكذب.
5: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
6: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
7: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صار يطلق.

الحياة اللي احنا عايشينها دي فيها حاجات كتير أغرب من الأفلام بكتير، زي الحب من أول نظرة، حاجة كده بتخطفها، هو ده الكراش.

0: بيقل بعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف
0: شو لكن سيتيني وريحتي ماما

النجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليان حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز بكازينو.

0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
2: بي جي أم تقدم
3: كل الهوى بأحلى عيون
2: ليلة السلطان.
3: حلف القمر
2: سلطان الطرب جورج وسوف. كازينو لبنان لليلة واحدة.
4: كل الناس علشانه
2: ليلة الحب والطرب سبت 8 آب.
4: طبيب جراح قلوب الناس.
2: سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء.
4: يا ليل العاشقين.
2: للحجز والاستعلام 70 400.
5: You're my friend. This guy amazing.

0: من أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بركي ما حبني حدا وبركي ما رجعت حبيت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: شوف يعني ايه شو العالم نايمه يا زلمه.
1: ماشي ماشي
0: العالم نايمه. يلا شهل شهل كب. يلا اصحاب دور
1: دور.
0: ليك انت كم برميل عبيت له؟
1: تقريبا شي خمسه.
0: تقريبا خمسه ولا خمسه؟
1: تقريبا ايه تقريبا شي خمسه.
0: شو؟
2: لا اله الا الله.
0: بعدين بعدين
3: ولا اخلاق.

0: الغالي نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعيونك الحلوة مغروم
2: بيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
4: السامبا قال لك هو دافك انزو عم يعرف
5: هلا فوتو بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: يا عيبي شو مالك؟ وحده غيري كانت تركتك من زمان.
8: ما بدها هالقد؟
9: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول.
10: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحريه بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
11: صرت تاني مره قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
9: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخه
12: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني. معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونه، المحبه بقلبه.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بجنن
5: شوي. حبيبي ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا اذا
3: جاب
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
3: وانا فرحانة زيدا ان انتي هوني
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
6: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: بيصيروا الاعلاميين شو
3: بيعملوا؟ ما هو عن حاله عشان هيك ما تسألنا اسئلة.
6: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
3: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وانا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
3: هذا تاج الراس في تونس.
8: يعيش.
1: انت اذا شفت هالجميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
6: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. معنا مهرجان أعياد بيروت
1: presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash for a magical live concert filled with music, emotion and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
2: Thank you.
3: BGM تقدم ليلة السلطان سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

0: 20 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عايشانك أحلى سنين في العمر ضي العين. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: وانا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: غالبا
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك تعرف.

0: كادوغن هول 18 جولاي نلتقى سعد رمضان
1: at ticketing box office جي مانوكيان live
2: سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يورو السامبا
4: السامبا قالوا هو دافك انسى بيعرف
5: لا فوتو بلش الشوط الثاني
4: بده خبرونا شو بصير
3: ما لك ركب كيبل فيجن
6: والعاني وين ما كنتوا فيكم تسمع
7: ابني عشان هيك
8: بجنن حبيبي ما احلى بجنن
7: بس شفتك انا
9: هلا اذا اذا اذا في
10: جيب.
9: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك
7: المسرح بالسعودية
11: وانا فرحانة زيدا ان انتي هوني
7: حبيبي
11: وحضرت حبيبي
9: الا زمان ما بربك
7: طيب الحديث
12: بيشيروا الاعلاميين شو
13: بيعملوا ما هول عن حالك عشان هيك ما تسألنا اسئلة
14: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه
15: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي
7: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصيه الوسوف
16: هذا تاج الراس بتونس
17: كل ما انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول
7: بدي اقول اسم الله
18: عم تكذب
19: أجواء جميلة تطور ما شاء الله يعني ملحوظ
13: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة يعني كلها نجوم بحبهم
12: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لأنه شايفتك كيف صار يطلق

0: 360 واحد واحد واحد.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عمي تزيك علي أنا.
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
1: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري 10 دولار وفل الزلمة.
0: بي جي أم تقدم ليلة السلطان. سلطان الطرب جورج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.

بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدها ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange بواترفرونت أنتلييس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى
1: كمان
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
3: السامبا قالو هو دافك انسا بيعرف
4: لفوتو بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
5: الوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونا، المحبة بقلبها.
6: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
7: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
6: بس شفتك انا
8: هلا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
9: المسرح في السعودية
10: وانا فرحانة زيدا اني انتي هون
9: حبيبي
10: وحضرت حبيبي
8: الا زمان ما بربر.
9: طيب الحديث
6: احبون
5: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار.

0: تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.

0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي لعن حسوا إليك انت ولا بالك مرن.
2: بي جي ام تقدم سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111.

جرب تصوبي عالخير ناوي شميت جسمي عطر فرنساوي.

0: ما بدي قلقك.
1: وقفوا، في شكوى. شكوى من مين؟
2: انا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي ايه؟
0: ما بدي.

0: في حلم رافقني من أول العمر وبعده لليوم. من وقت ما وعيت عالدنيا ما كان عندي حلم إلا أنه غني على مسرح مع أوركسترا لعبد الحليم حافظ. من كتر ما كنت بحبه لما فتت على الفن والحياة الموسيقية وكان الفخر أكبر. واليوم الحلم بعده مكمل بس الرهبة بعدها نفسها. لأول مرة على واحد من أعرق مسارح لندن كادوغن هول 18 جولاي نلتقى سعد رمضان.
1: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين إشارتين سير وبيولعوا موديلك وألوانك.
2: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
3: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
4: ولعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني.
5: معي أنا رولا شمية ببرنامج ولعاني على إذاعة أغاني أغاني.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

0: ماشي ماشي.
1: العالم نايمة.
2: طيب انا فنان الكليب ولا ممكن تصيبني. ها؟ شفت؟
3: مقلع ولا؟
2: هيك فوتي لشوف ما غلط فيك.
3: مقلعنا الحي ولا؟ مقلع.
2: بدها تضرب بدها تضرب. اطلع اطلع اطلع اطلع.
4: لا اله الا الله.
2: بعدين بعدين.
3: ولا اخلاق.

0: النجم الساطع، الساحر، الغامض. مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني، بتعزف
1: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك تو ليت في البيت.

0: رومانسية وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان، صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: وانا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
1: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطليا.
2: ببالي وبخيالي غالبا.
0: بي جي أم تقدم
3: ظل الهوى بأحلى عيون.
0: ليلة السلطان
3: حلي في القمر.
0: سلطان الطرب جورج وسوف. كازينو لبنان لليلة واحدة.
4: كل الناس على شانه.
0: ليلة الحب والطرب سبت 8 آب.
4: طبيب جراح قلوب الناس.
0: سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء.
4: يا ليل العاشقين.
0: للحجز والاستعلام 70-459-1111.

بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا.
2: ستان
1: واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
3: ما تخافيش.
4: نفسي تكمل جمله وحياه ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
4: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. منى جميل. عايز اقول منى جميل.
5: حبيبي كنت بجيب لك العود. يلا
6: تعود على التأخير.
7: دايما
6: فهمه.
8: طب ما تفهمه يا ماهر.
5: يلا

0: سوري انا ما رديت على التليفون، انا مع اي دي اتش دي. لا برو انت حيوان، ما لها علاقه نهائيا بالاي دي اتش دي.
1: تباع البطاقات بكافه فروع تيكتينج بوكس اوفيس.
0: شفت بيك بوكيت
2: يخسروا وبيشبعوا خساره، شو هيدي تشكيل العميل عم فيها؟
3: انتو ولا كلمه، بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
4: السامبا قالك هو دافك انزا بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
6: رح نخبرك.
7: المسرح في السعودية
8: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
7: حبيبي
8: وحضرت حبيبي
6: الا زمان ما بربر.
7: طيب الحديث
8: وين ما كنتوا فيكم تسمعوني. معي انا رولا شمية ببرنامج والعاني على اذاعة اغاني اغاني.

0: النجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليانة حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز في كازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم

0: النجم جوزيف عطية لبنان رح يرجع. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعيونك الحلوة مغروم.
2: بي جي أم تقدم
3: الهوى بحلى عيون
2: ليلة السلطان. سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة

قدر زادك اوعى ترد ولا ما تهددني يعني.

0: ما بدي قلقك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدي.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامه عريضه، خطوات سريعه، واي مشكله بتصير بدكم تحلوها بسرعه لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافه الاوتيل بدي اياها تكون كامله ومن دون اي اعذار، وجوده الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

في حلم رافقني من أول العمر وبعده لليوم. من وقت ما وعيت عالدنيا ما كان عندي حلم إلا أنه غني على مسرح مع أوركسترا لعبد الحليم حافظ. من كتر ما كنت بحبه لما فتت على الفن والحياة الموسيقية ما كنت حافظ أي أغنية إلا أغانيه. هالحلم أخذني على أهم مسارح العالم، وكل مرة وقفت فيها على المسرح كان الإحساس مختلف.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوشي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يروح السامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: غالي اغالي وحشاني كتير وحشاني
7: انت وحشنا قد الدنيا
8: فروسي الله اشتقت لك انا بحب اشوف وشك
9: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه الوان العيد الفرح بعيونها المحبه بقلبها
10: هيدا حبيبي ابني عشان هيك بجنن
11: حبيبي ما احلى بجنن
10: بس شفتك انا
12: هلا اذا اذا اذا هلا اذا في شيء ما راح نخبرك
13: المسرح بالسعودية
14: وانا فرحانة زيدا اني انت هون
13: حبيبي
14: وحضرت حبيبي
12: الا زمان ما بربر
13: طيب الحديث
12: بشي رومسة انه هي دايما في عندها هيك اصول بنت ال
7: اذا شفتها جميل كله شو بتقول
10: بدي اقول اسم الله
12: عم تكذب
15: اجواء جميلة تطور ما شاء الله يعني ملحوظ
10: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعة يعني كلها نجوم بحبهم
9: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صاليت لك

حياة بيروت بقدم ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70 459 111

0: jamais.
1: هاي، بك شي؟
0: لا، كان بدي خبز بس. على فكرة هذه أول مرة بدق.
1: كنت مسافر.
0: أوكي.
2: قهوة الصبح؟

0: بحي. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بركي ما حبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: طب يعني ايه شو بقى؟ العالم نايمة يا زلمة.
1: ماشي ماشي.
0: العالم نايمة. يلا شاهد شاهد. كب. يلا اصحاب. دور.
1: دور.
0: ليك انت كم برميل عبيت له؟
1: تقريبا شي خمسة.
0: تقريبا خمسة ولا خمسة؟
1: تقريبا ايه تقريبا شي خمسة.
0: شو؟ شو بالمرة انت؟ بلا فهم بالمرة؟
2: لا وانت كتير فيك دماغ يعني عم بتعبي مي بنص الليل؟ نقلع من الحي ولا؟ نقلع.
0: شو عم بصير معك؟
1: لاحظ انه بس عم بتصيبني لقلق؟
0: طيب انا فنان الكليب ولا ممكن تصيبني ها شفت
2: نقلع ولا
0: هيك فوتي لشوف انا غلط فيك
2: نقلع من الحي ولا نقلع
0: بدها تضرب بدها تضرب طلع طلع طلع طلع

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وانا عديت نجوم السماء. أنا
2: ما لك ركب كيبل فيجن.
3: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحلة التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زو.
4: ضيعة. راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي.
5: وأنا بعشق صوت الوسوم.

0: وشخصية الوس هذا
1: تاج الراس تونس
2: كل ما انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول
0: بدي اقول اسم الله
3: عم تكذب عم تكذب
4: اجواء جميله تطور ما شاء الله يعني ملحوظ
5: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه يعني كلها نجوم بحبهم
6: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق
7: شو مالك؟ وحدة غيرك
8: كانت
7: تركتك من زمان
8: ايه؟ ما بدها هالقد؟
9: ايه؟ شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول
10: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوينك
11: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن
9: هي شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
12: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني
13: معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني

بي جي ام تقدم الهوى بحلى عيون ليلة السلطان سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية

بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111.

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي، ازيك علي أنا؟
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه؟
1: نهار الأربعاء 22 تموز، واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADA، شايف أنه لبناني حط لي 10 دولار وفل الزلمة.
2: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟

0: الله يسعد هالحلقين ولك. قرب معي يا زلمه.
1: جاي جاي.

0: تفكر الدنيا بقى ولا
1: ما بتشد
2: عن جد ما بدها الآن وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: مختلف وكان الفخر أكبر، واليوم الحلم بعده مكمل.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية. على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.
2: مهما افترقت بدها ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: العيال تبعت كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معاك؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستارة كبيرة ومكسرة. عيشة ثواني يا عالم تاني.
2: بي تي ام تقدم ادم. النجم ادم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليانة حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان.
3: إبراهيم معلوف
4: برنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: يسعد لي عين الكتكوت اللي
1: كتكوت
0: بيعلي سعري بالسوق،
1: بالسوق،
0: معي أحلى وحدة ببيروت،
1: ما أحلى واحدة.
0: معي أحلى وحدة ببيروت،
1: أنا أحلى
0: ما
1: واحدة.
0: أحلى
1: إيه
0: وحدة،
1: هلا أنا
0: أنا
1: أحلى
0: أحلى
1: واحدة.
0: وحدة.

0: جين أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.

إلا أغانيه. هالحلم أخذني على أهم مسارح العالم، وكل مرة وقفت فيها على المسرح كان الإحساس مختلف وكان الفخر أكبر. واليوم الحلم بعده مكمل، بس الرهبة بعد نفسها. لأول مرة على واحد من أعرق مسارح لندن، كادوغن هول، 18 جولاي، نلتقى سعد رمضان.

0: Your secret hair extension.
1: يا عيب الشوم عليك، واحدة غيري كانت تركتك من زمان.
2: ايه؟ ما بدها هالقد؟
3: ايه شو بكي انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول؟ عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين إشارتين سير وبيولعوا.
4: خلي الحلقة والعادة، خلي الحلقة والعادة.
2: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
5: لأن قصتك شيخ الشباب.
6: هذا اتهام حلو، إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
5: فيروز لألنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها هيدي الست. الله يطول بعمرها.
7: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة

0: معاك هتفكر الدنيا بقى ولا
1: بدها هالقد؟ ما لك هالغنيه
2: عن جد ما بدها هالقد. هدي اعصابك رخ جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد. وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: ما بدالك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدالك.

0: 20 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس ووتر فرونت أنت الياس نقاش. المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا. أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان غالبا. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. بعدك طول.

0: كمان.
1: هذا حبيبي ابني عشان هيك
0: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
2: هلا اذا اذا اذا في
3: جيب.
2: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
4: المسرح بالسعودية
5: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
4: حبيبي
5: وحضرت حبيبي
2: الا زمان ما بربر.
4: طيب والحديث
5: ما اقول عن حالك عشان هيك ما تسألنا اسئلة.
2: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
3: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي
1: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصيه الوسوف.
5: هذا تاج الراس تونس
6: كلهم بحبهم.
7: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.
8: لأول مرة لايف تي في ريميكس رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

كلامنا اتفقنا كان فراقنا كل حد يروح لحاله نقفل الباب من سكات محسبتهاش كان شاري وبعته ببلاش

0: حبيبي كنت بجيب لك العود. يلا
1: متعود على التأخير
2: دايما.
1: فهمه.
3: طب ما تفهمه يا ماهر.
0: يلا

0: ايدك الحلوه واضم صدرك على صدري مش كتير مشتاق لو تدري.
1: 10 دولار قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟
2: لان قصتك شيخ الشباب.
3: هذا اتهام حلو، اذا هذا اتهام انا اقبل هذا الاتهام.
4: انت طل انت ما تدري.
5: فيروز لنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها هيدي الست الله يطول بعمرها.
6: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.
7: غيري كنت تركتك من زمان.

والرمش كحيل بسبب سهر وقف وقفة بطل سي مرة بالعمر خد الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل

الآخر فوت بمشروعك عالآخر جيبها لعندك مهما تخاطر مستقبل إلك خلقان بلا سواد شو بعدك نار فوت وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خود الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل

0: ما بدها قلقك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدها.

0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
1: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة بروقة بغدية.
2: وشخصية الوسوف
3: هذا تج الرأس بتونس.
4: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
2: بدي اقول اسم الله عليك.
5: عم تكذب عم تكذب.
6: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
7: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
8: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.

بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدها ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس تترقى ولولا مرة أخيرة.

في حلم رافقني من أول العمر وبعده لليوم. من وقت ما وعيت عالدنيا ما كان عندي حلم إلا أنه غني على مسرح مع أوركسترا لعبد الحليم حافظ. من كتر ما كنت بحبه لما فتت على الفن والحياة الموسيقية ما كنت حافظ أي أغنية إلا أغانيه.

حلم أخذني على أهم مسارح العالم، وكل مرة وقفت فيها على المسرح كان الإحساس مختلف وكان الفخر أكبر. واليوم الحلم بعده مكمل، بس الرهبة بعد نفسها. لأول مرة على واحد من أعرق مسارح لندن، كادوغن هول، 18 جولاي، نلتقى سعد رمضان.

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك.
0: قرب معي يا سلامة.
2: جاي جاي.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة من دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وكل

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
1: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
2: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لأنه شايفتك كيف صار يطلق.

موز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: مع شوء الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونها، المحبه بقلبها.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بدي
5: اغازل شوي حبيبي. ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا اذا
3: شوف
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
4: نسيت الوسوف.
3: هذا تاج الراس
4: تونس. انت اذا شفتها جميل كنت